أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى هندبو هوري إنها إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. En don no ha aljami'u fi fiqhi an-nisa, en don no ha kitabu nikah, en don no ha babul tele. Ha darsere men salinde en larino habar tele bonnide, en larino bo habar daganan bi adama jullote a debbo je wala nder dina islamana ko dagantamu. En larno wasuila جابر عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعيد بن أبي الوقاص. قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. إن لا رنو دغن أنه قوت جلد مؤمني جنوني وتأدب مولاندر دين إسلاما ودو يحا ميسيون ماكو وجولو ودو دينا نغوت كافيري وسواان دو نصارا كو دو يهودو ووني دغنان جولو مومينيجو تيامو نغام كونغول جابر دونيني وياما محبر يهودو جو كو نصارا جو وفي من تيينو بي زمن الفتح وكتي غزوة الفتح فتح مكة وفي من تيينو بي من دونو بي سعد بن أبي وقاس من تيينو بي نوني ابن المنذر في ولا حساهي حقوت در ارتنو بفوبا صحابين النبي صلى الله عليه وسلم كوما اللي تابعين دو ولا حب انني ها ارندين دو ها حرميني تيغال جلو تيا نصارا جو كو يهودو جو اما دي دغانتا كو نصارا جو كو يهودو جو كوم ولا دينا نوني تيا دبو جلو نعم. Hande bo en don ha darsere men jeedidabre en

0: بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بإن الله يحب المتقين.
1: Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à

والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني